0: الولا وكاكي جلاميكي شوحاس كريات ويجي هاديا سبي القيتانة خضاني باسكو قيتانة او ياري خاتينو شابرانك نارانا
1: راديو فين راديو فين.

vi kur här kur en blev vad han. قوله ما بيزرات لاشكا كنادر بقى بيذن العرب دار والباب حصابني.